عباد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال

البالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتح

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, perbaikkanlah pegangan agama kami yang menjadi benteng urusan hidup kami. Perbaikkanlah urusan keduniaan kami yang menjadi punca penghidupan kami. Perbaikkanlah urusan akhirat kami yang menjadi bekal kembali kami. Jadikanlah hidup ini menambahkan setiap kebajikan kepada kami, dan jadikan kematian itu suatu kerehatan untuk kami daripada segala kejahatan. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.